وعدني بالفرح، رجع لي الضحكة والطفولة يلي ضاعوا مني بالحرب المجنونة. بعده الخوف معشش بقلبي، مش قادرة حتى عالصريخ. اوعى تتركني وحدي وتنساني، فموت وحدي